بجد لي مدبي سوري مسوري قوزك لك لك دق دق يا سرسري لي لك اسبيل سر ملا عباك بلا بكي بزراويا سرسري جبي عقالك مواليا ننقا دقو اندرك الرش الرومانيا كيسكي خزاز يا دوتنا تيدا سور جمل يا بردو كحاج بلاديا او شفقا ارسمين من ازي ركر زر عنيا خواقا لك برخطان البازي فكره باشار انتا بكري بي مالا بابي من يقين ابو سي صدر شي سرشا

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهوك.

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشي في راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يدهوك.

0: بشاطات يلا هودن
1: راس دويو فيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا حولاتيانو دس حلاف دا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيانو

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهو.

جرق ديت بس بيجين تشتكي ديل دف مزون اجي بيداد بيت دف مزون اجي بيداد بيت خوشيكل دف واجي بيداد بيت بيش هاتك ديت بيش زارو كد مهد بيجين چه بكيب خوشي جلك جوان يبريكو بيك همي بيك بيك